الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين

الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا

الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو

الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب

ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم

على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.

ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا

والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه

يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وب

ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من

منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن

الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا من

الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن

من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم

وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة.

وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم

إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنهم قوم

أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله

عليكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولم

أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم

أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في

من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين

اليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.

الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة

في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي

تأقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ

بين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور

ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قل أنفقوا طوعا أو كرها.

يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب

والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله

جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن

أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم

الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول

رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات.

ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما

أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا.

على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم

أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ

قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.

تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا

تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئ

الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم

عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين

يجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وَلِيُنذِرُوا قومهم

عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي.

الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا

آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم

مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا

وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدله قل

أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح.

أشفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم

الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت

لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام.

عن عبادتكم لغافلين. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عن

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك

إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن

يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه

ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم

توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق

سحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره

وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتا

كآتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيب

ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى

الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية

الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض.

أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهي

لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتِ كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما

الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن.

مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولئن

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم

به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيه.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكم

ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم

أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما

أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب

قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول.

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم

إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم

لهذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون.

ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة.

ثمود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرى

ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قال

أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم

إليهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم.

من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه

أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا

ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك

أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.

من خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي

عميق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ

كفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم

ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة

ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل.

تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما

الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى

أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا

أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا

أذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته

ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك

إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه

المسلمين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله

عليم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن.

بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتي

تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب

على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد

الله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر.

ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروا

بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون.

يرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن.

يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا

رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني

يوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفه

بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم

إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض

وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه

وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين.

فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت

أأسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أئنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف

الخاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما

الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله.

أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم

ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض

خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول

ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول

بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله

برق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كبائر

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك

معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن

وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم

أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس

تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله

ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد

تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن

الأسواق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان

الله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله.

أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها

ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا لرسلهم

الغليظ. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم

آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم

الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل.

ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم

أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار.

وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب.

تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا

حافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا

إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين.

أن خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى

إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب

وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.

إبراهيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا

يشاءون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات

أنا أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتينا

يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك.

تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين.

به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما

الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين

فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار

كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة

الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا

قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه

الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا

إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله

إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه

تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى

لتتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله

أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله؟ إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاء

فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا

الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون.

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم

بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم

طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.

الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حمل

قائل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. من كان يريد العاجلة

ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا

في سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا.

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب.

يعلمون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم

أَنَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم

تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا.

ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن

أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا.

أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

إن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إن

إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه

إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له

0: تعشقها.
1: تعشقها
0: 99.9.
2: الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.
3: صباح الخير.
4: يا صباح الأنوار.
5: طيب الله صباحكم.
6: أسعد الله صباحك.
7: وطيب الله صباحك.
8: يا صباح الرضا.
9: يا صباح النور.
10: يا صباح الخير.
11: يا صباح الفل.
12: يا صباح البن. بن الكابوس.
13: ماما أحبك.
14: حب مش معقول.
15: أيوة.
14: ماما أحبك.
15: أصدقها.
14: أنا حبيتك على طول.
15: سألتك بالله.
14: ماما أحبك وأنتي تحبيني.
15: لا.
14: بابا مش يقول.
15: أكيد يمزح.
14: ماما أحبك. وأحب حقك البدلة والفاصوليا والفول.
15: يا صغير يا أكول. تستحق أحلى فاصوليا وأحلى فول.
14: بقوليات الكابوس.
15: ألف البقوليات. بقوليات الكابوس.
16: شاي الكابوس عشرة عمر.
17: شاي الكابوس عشرة عمر.
18: شاي الكابوس عشرة عمر.
19: شاي الكابوس عشرة عمر.
20: شاي الكابوس.
21: شاي الكابوس.
22: شاي الكابوس.
23: شاي الكابوس.
24: شاي الكابوس عشرة عمر.
25: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنية وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الرياضة حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياضة الدولي. للحجز والاستفسار 7821174410. عدن خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الرياضة الدولي. الرعاية الكاملة.
26: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
27: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: 99.9.
0: تسعة وتسعون. فاصلة تسعة. اسمعها.
1: اسمعها.
0: تعشقها.
1: تعشق.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة هي صباح البن بن الكابوس.
2: ليش مش شاي الكابوس؟
3: ها؟ لا البن هو
2: بن. وليش مش شاي؟
3: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
2: وليش مش شاي الكابوس؟
3: يا صباح البن شوف حلوة.
2: لا لا لا
3: شوف شوف كيف
2: يا صباح الشاي.
3: لا تحاول
2: حلوة
3: صباح البن أحلى
2: شاي الكابوس.
3: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير فول كابوس المدمس مع الحمص. في وعاء عميق نضع الحمص والفول، أما في وعاء آخر نضع عصير الليمون وملعقة من مرق سلق الحمص والثوم والبهارات والملح ونحرك، ومن ثم نسكب الخليط على الحمص والفول ونحرك. نضع طماطم مقطعة ونترك كمية قليلة للتزيين، نسكب كمية وفيرة من زيت الزيتون يقدم مع المخللات والخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس مجموعة الكابوس.
5: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس عشرة عمر.
7: شاي الكابوس عشرة عمر.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الكابوس عشرة عمر.
10: شاي الكابوس.
11: شاي الكابوس.
12: شاي الكابوس.
13: شاي الكابوس.
14: شاي الكابوس عشرة عمر.
15: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
16: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
17: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
18: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
19: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
20: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
16: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
21: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
18: شكرا بيس.
22: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
23: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

الساعة الآن 9:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التضليل البسيط قد يقلل إنتاج الطاقة بنسبة كبيرة. احرص على موقع مناسب. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة لا تنقطع.

0: 99.9 اسمعها تعشقها
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
2: أحلى طريقة لتحضير البازلاء الحارة مع بازلاء الكابوس. نقطع البصل والطماطم والبسباس الأخضر والثوم إلى شرائحهم من ثمن سخن ونضيف المكونات السابقة. نسكب الفلفل الأسود والملح والكاري ورشة كمون. نسكب البازلاء ونتركها على نار هادئة إلى أن تنضج. صحة وعافية مع بقوليات الكابوس.
3: مجموعة الكابوس.
4: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
5: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
8: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. يا جو بيت. اسمعها.

0: صباح الخير.
1: يا صباح الانوار.
2: طيب الله صباحكم.
3: اسعد الله صباحك.
4: وطيب الله صباحك.
5: يا صباح الرضا.
4: يا صباح.
6: يا صباح الخير.
7: يا صباح الفل.
8: يا صباح البن. فن الكابوس.
9: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك، يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
10: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
11: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
12: نحن نوفر لك الراحة
11: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: سبب شفاؤك.
12: سبب شفاؤك.
11: بإذن الله.
12: بإذن الله.
11: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0 عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
12: مستشفى الريادة الدولية.
11: الرعاية الكاملة.
12: الرعاية الكاملة.
13: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
14: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
13: ناين تي مول.

0: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
2: يا جو بيتس. أوه ليخة.
3: اسمعها.

الساعة الآن 10:00 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. الصيانة الوقائية أفضل من الإصلاح المكلف. افحص منظومتك بانتظام. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، راحة تدوم.

0: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن بن الكابوس.
1: ليش مش شاي الكابوس؟
2: ها؟ لا البن هو
3: بن. وليش مش شاي؟
2: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
3: وليش مش شاي الكابوس؟
2: يا صباح البن شوف حلوة.
3: لا لا لا
2: شوف شوف
3: كيف
1: يا صباح الشاي.
2: لا تحاول
3: حلوة
2: صباح البن أحلى
1: شاي الكابوس.
2: بن الكابوس
4: أحلى طريقة تحضير بيض عيون مع فاصوليا كابوس الحمراء. نضع البصل مع الزيت مع الطماطم، نكسر البيض لكن برفق حتى لا يسيح صفار البيض. يتم توزيع البيض على الطماطم بدون تقليب. نضع الملح والفلفل الأسود، نغطي البيض على نار هادئة إلى أن يبدأ بالاستواء، ومن ثم نضع الفاصوليا على البيض ونرش المزيد من الفلفل الأسود والفلفل الأخضر والملح ونغطي إلى أن يطهى جيدا. يقدم ساخنا مع الخبز. وصحة وعافية مع بقوليات الكابوس، مجموعة الكابوس.

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ أرسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تستمعون الآن إلى المسلسل الخليجي أبو الحريم، بطولة داود حسين، هدى حسين، وعبير الجندي، ومنى شداد.
8: أبو الحريم.
9: لا لا لا لا لا لا لا،
10: مالت على حظي
11: يا غوحي، تقبرني يا
8: أبو الحريم.
12: بطولة داود حسين، هدى حسين، عبير الجندي، منى شدان.
13: تأليف أميرة نجم.
14: إخراج أبرار علي المفيدي.
15: واحد فينا اليوم يحتاج يسمع قصص من واقع الحياة تلامس إحساسه ومشاعره، وأبو الحريم قصة من واقعنا وحياتنا. نسمع في قصص مثلها بس إحنا ما عشناها. إنك تتزوج أربع، هذه عاشها جدي وجدك، بس أنا وياك وريايل هالوقت صعبة. أربع صعبة، ثنتين يمكن، بس أربع حريم، هذا اللي سواه بطلنا أبو صقر. وإحنا وياكم بنعيش هالقصة وأحداثها الكوميدية مع أبو صقر وزواجه من أربع حريم. إيش بيصير وياه؟ خلونا نعرف لما نسمع الأحداث كل يوم وإحنا نتابع حلقات أبو الحريم.
16: هاي أقول أنتي دشي الانستغرام وحطي لي لايكات، اشوف من زمان مو حطت لي لايكات.
17: اصلا انا من زمان مو داش الانستغرام.
16: ها كذبين بعد، حسبالك وصيدتك حبيبتي، شفتك امس حاطه لرفيجاتك ميو وهدو لايكات ومنشنات، كذبين علي. وحاطه حق اسامه المزيعل، هذا الفنان اللي يمثل بصدق شدي، احد يحط حق واحد ممثل اسمه اسامه مزيعل لايك؟
17: اي شيء غصب يعني غصب، ما ابي احط لك لايكات، كيفي انستغرامي وانا حره. وبعدين انا بكيفي اتابع اسامه المزيعل، عاجبني فنان راقي واحب اتابعه. نعم خير، ايش تبين؟ خليك انت متابعه فيفي عبده وخمسه مواه.
16: اي حبيبتي خمسه مواه، اي مو اسامه المزيعل، على الاقل فيفي عبد.
18: اسعد خلصتوا ولا اقول لكم كملوا بعد كل واحده فيكم تير شعر الثانيه، ايش رايكم؟
16: اي والله يا ريت.
18: يلا اهو فوق فوق، ولا واحدة أشوف هني. يلا يلا
16: أفا.
18: وانتي سمر
19: شو تريدين؟
18: دم ما منك فايدة، قاعدة يمي هني خير، شو تبين؟
20: عشتو عشتو عشتو طاش بدينها، منو شاري لك آيفون 6؟
0: صلي على النبي، صلي على النبي.
10: اللهم صل على محمد.
0: أول شيء هاي آيفون 3+3 شرالي إياها ابني حبيب قلبي والله وليدي جمولي.
10: 6+
0: هاي هي 3+3
10: دنيا غريبة.
0: إيه
10: من عقب موبايل بوليد صار عندك آيفون 6
0: عشون عيال عبالك هاي شوية. يبا هاي 3+3 عيني وكاني هسه منزلة الانستغرام حبيبتي. ومنيرة ما هي مقصرة وياي. أقلك أريد أراقب أبو صقر.
19: ليش؟
0: أشوف شي يسوي بالانستغرام من ورانا، يحط لايكات المن.
19: شنو انستغرام؟
0: واخري واخري واخري. انت تريدين تذبحيني؟
19: خلصيني قولي لي. انت ما تكلميني بذبح شفتك منك اذا ما قلتي لي شنو الانستغرام هذا.
0: اسم الله عليك.
19: اي
0: هاي البرنامج
19: اي
0: حسب كلام منيره بنتك
19: اي
0: ينزلون بي صور.
19: وين؟ بالتليفون؟
0: بالهاي بالانستغرام
19: هذا البلاس اللي عندك.
0: اي بس 3+3
19: زين.
0: وبفوق كل هاي في محادثات خاصه اي وتقول ان في امنشن يدزون صوره من بيت لبيت ويتابعون اللي انت تدزينه وهم يدزونه لك.
19: يعني
0: فهمتي؟
19: مو وايد بس خلينا نشوف هذا ابو عيون زايغه يتابع منه.
0: ها فرقاعه.
19: ايش لقيتي؟
0: سودة حلوه والله.
19: شنو؟
0: ولا ايش تدرين منو ضايف؟
19: منو؟
0: فيفي عبده.
19: لا فيفي عبده؟
0: اي هاي هي.
19: ومنو بعد؟ ومنو بعد؟
0: وي وي وي يابا هاي ضايف كل ممثلات الخليج ومطربينهم.
19: منو الخليج؟ منو؟
0: وليش راحت علينا انا وياك شيخ زين؟
19: قولي لي من ممثلات الخليج متابع؟
0: أليسا
19: من الخليج.
0: ونانسي
19: من الخليج.
0: وليش مو كلهم بنات؟ ما في اي رجال عنده حب بعينه. شنو؟
19: الحين متزوج 3 حريم اكيد بيضيف بنات عيلي. ضيف ريايل ابو عيون زايغه وانا هني قاعده مجابله المطبخ اطبخ له وهو مجابل الانستغرام.
0: اقلت تابعي تابعي الكتاب اللي تقرين فيه.
19: ومنو بعد؟ اشوف منو متابع.
0: يا
19: يما منو؟
0: هيفا وهبي.
19: يبي يتزوجها علينا
0: بعد.

0: بصراحة أنا ما قمت أصدقك. 24 ساعة من تجينا هني التحلطم، أشوف لما جاب الحريمك إيش حلوك ما فيك إلا العافية. آخ منك آخ.
1: إيش مقصدك يعني يا أبو فيصل؟ مقصدك إنه خايف يطقون عين؟
0: ما أدري عنه، شوفه ساكت ما يرد، معناته كلامي صح 100%. آخ بنفجر من القهر كومار، عطني شيء يبرد على شبدي، عطني ماي عصير أي شيء.
2: شوف شوف حاجيك أبو فيصل، أولا شوف أنا ترى مالي خلق زين، ولا كلش مالي خلق، أنا هاد البيت وهاجم البيت مفتك من عوار الراس، تيري تبع بتعور راسي ترى هد البقال وأمشي. يلا فمعنا لا تأذوني
1: يا أبو صقر، طول بالك. شو سالفة بينا بالسوق يا أبو صقر؟ ايش فيك قول؟ فض يا أخوي عسما شار،
3: قول
1: يا أبو صقر، قول يا الحبيب. مالك شغل في ابو فيصل؟ يعني انت توك تعرفه ما تعرف سوالفه؟ هذه سوالفه دوم.
0: شوف قلبتوا علي، انا شكو عموما. يبا قول يبا، بيعنا بالسوق، قول لنا الصاير.
2: الصاير الصاير شورتك القشرة زين، هذه اللي خصبقتني تزوج قاعد تزوجنا. تصدق انا بتزوجت بار تحت كلش مشاكل ورا مشاكل. وسب انت
0: قطع براسي الحين، انت والله ياهل تمشي وراي، اقول لك قط نفسي مني قط نفسك مني، ايش دعوه يبا؟ ايش السالفه؟ فهمنا الحين، نبي نعرف الصاير. خو تكلم قول
2: يا انت ايش يعني ما تسمع؟
0: شنو
2: المشاكل كلها من تحت راسك انت؟ انا مشاكل مخافر عوار راس، انا مو مرتاح بنت تزوجت، مو مرتاح يا جماعه حسوا فيني.
1: بو بو بوفي بوفي بوفي صل
2: بوفي وين تبي تعشى؟ ايش تبي بالضبط؟
0: بينادينا ايش فيك؟
2: بيناديك انت، خلي كملها، قول بوفي صل. انا عبالي داق على بوفي
1: يا عمي. صح كلامك، بس انا قصدي يا ابو فيصل خلني افهمه، خلني اقول له انت ما فيك الا العافيه، والمشاكل يعني بتصير بكل بيت، سواء متزوجه ومتزوج وحده او اربع او ايا كان، بس انت صل النبي.
3: وهو صاج ابو ناصر، صل على النبي. والمشاكل هذه ترى تصير بكل بيت.
2: انا مليت من المشاشه، من المشاكل يعني، لانه علشان يفهمني انا مليت من المشاكل بعد يعني. انا ابي ارتاح، تعبت بيتي نهائيا، بيتي مو راحتي الحين. كل كمار سووا لي شيشه.
4: نعم بابا، ان شاء الله بابا من عيون كمار.
0: يما زين قول والله الحين يعني الحين انت والله بعد تقول انا خربتك وخليتك تشيش.
2: خليتك ما خربته انت بتفترى على الربع كلهم. ترى هالمسكين كان يتحكى عدل، قال يقطع كله. انت ما ادري شو تعطيه، ما ادري ايش فيه. ما انت يبا اقول لك شيء، انت مالك شغل في احد كلش، ولا لك شغل. كمار ايش رايك بالحكي؟
4: شنو بابا؟
2: هذا نفر سمي قرقر واجد، وبعدين هو نفر كل يصير مشكل.
4: ابو فيصل واجد زين، قلب كبير، بس في مشكل واحد صغير
0: بعد. مشكل واحد اعطيناك وينت بعد.
3: اصبر خلينا نشوف سالفته. قول خلينا نسمع الرياش.
4: واجد قرقر واجد كلام فاضي.
0: هذا ما ينعطوي.
2: سمعته؟ هذا يبكي من عندي؟ سمعت الكبار شي يقول؟ يعني كلامي عدل.

0: هلا ابو حسام، حياك الله يا بعد قلبي.
1: مرسي مرسي يا حبيبه قلبي. امال فين ام صقر؟ مش موجوده يعني؟
0: اخ ولج، اخ ام صقر ولج مو هنا. ام صقر عايشه بالعسل مع ابو صقر، وانا مجامله ويه الفقر.
1: لا لا لا لا لا لا يا حبيبتي ام جمال، انا مش جيهان، انا فاهمه كل كلمه بتقوليها. انا وش فقر؟
0: يا هشنو انت ما تفتهمين ولج، انت جيمر عراقي، انت عيون المركبة، انت حبيبة قلبي يا دتشاقة وياك. ولج بساعتي تزعلي مني هشنو بعد؟ اقلت اليوم انا ما اريد طشة، اقلت شريد اريد اشتقري الفنجان.
1: ماشي ماشي يا حبيبتي ماشي، اشربي اشربي وقلبي الفنجان يا اختي.
2: اوه نو يا مامي، اقلبي الفنجان يا اختي، كيف مشعوذة في البيت تقغى الفنجان واوقف صخ، مش عارف حاجة خالص. ماشي ماشي انا حوريكي شغلك يا
0: ها ولج بشري، هاي الرسمة شنو؟
1: استني استني يا وليا.
0: شوفي عدل،
1: مستعجلة على ايه؟
0: اريد اعرف. ولج بسرعة خاف الطب علينا هاي السحلية، شبيش انتي؟
2: سحلية؟ قصدها مين؟ اكيد قصدها انا، ما فيش حد غيري سحلية في البيت. ماشي ماشي انا حفغاكك.
1: بصي يا حبيبتي،
0: بصي
1: بصي.
0: ايوه
1: مين ده؟ انا شايفه راجل مالي هدومه وزي القمر.
0: اشوف يا يا بهاي ابو صكوري، اروح لفدوه. اي والله انا من غيره ما اسوى شيء.
1: لا لا لا لا لا لا لا، انا شايفه واحد تاني طويل ورفيع وعيونه واسعه، دي مش مواصفات بصقر، واول حرف من اسمه ضاد. مين ده مين ده؟
0: يا فينك يا ابو صقر، فينك تسمع اللي انا بسمعه؟ ضا ضا ضا يا طرقاعه، اقلوه هاي ابن عمي ضرغام. ولج شبيد ليش طالع لي هسه؟
1: شكو بيحبك؟ بقولك بيحبك وكان عايز يتجوزك صح؟
0: شبيت يا ام حسام، هاي السالفة قبل الدهر ولج شبيت.
1: ايوه انا عارفة، لكن في اتصال قريب بينك وبينه.
0: صدق؟ شريد؟
1: مش عارفة، لكن اللي باين عندي ان في اتصال، وحطي بالك من ابو صقر ما يعرفش، وان عرف والعلم عند الله هتحصل بينكم مشكلة كبيرة، فاهمة؟
0: يعني هو لو حاط لي منشن أقول ما يخالف، بس اتصال مرة واحدة؟ اسم الله علينا، أم حسام طرقاعة وتشريد تعون، صرتي لي فرعون، يبقى خلاص لا ريدك لا ريد قرايتك علي.
2: طبعا دخام، طبعا يا حبيبتي طلعي بلويكي علشان كده مش عاوزاها تكمل المستخبي. ماشي ماشي يا سمخ، انا حفغاغك حفغاغك يا انا يا انتي يا سحقة يا ممشى.
3: بوكا فانتين.

وصقر، من زمان ما طلعنا مع بعض وبروحنا وبدون لوية العيال وزعاجهم. يحلو أيامنا أول، تذكر؟

0: على حظي.
1: في لوك لوك لوك لوك لوك شنو؟
0: لا ما قلت شيء بعد قلبي، أقول أكيد أيامي حلوة معاك، يكفيني إنك يمي الحين بين عيوني وبروحنا مع بعض. فسكر يطري عليك أيام عرسنا؟
1: ما من صدق هذا أقدر أنسى أحلى أيام جمعتني معاك.
0: هالحكي من قلبك؟
1: لا من مخباتي، من قلبي. إيه أنا اشتراني عنك عيل، أكيد من قلبي، غالي أنتي عندي، أنت تعرفين أنا إيش كثر أنتي غالي وليش مكانة خاصة في قلبي تختلف عن الباقي.
0: يا بختي ما أنا مصدقة، أنا بحلم ولا بعلم؟ أقرصني أقرصني بصقر، أخاف أحلم أحلم.
1: لا لا لا أنت بعلم، أنت بعلم، تبين تصدقين أقرصك؟
0: لا لا بصقر خاف.
1: لا
0: لا مصدقة أنت قشمر جلابتين. لا لا لا جلابتين جلابتين جلابتين. لا لا لا لا
1: انت بعد مو قلتي لي تبيني اقرصك؟ اقول ايش هالصاروخ اللي بر
0: وصقر يلي ما تستحي قاعد معاي وعينك على غيري.
1: شنو؟

0: يا ولد ولد سخام، شبيكم انتو؟ انتو ليش حطيتي لي لايك؟ حسه يصيدني ابو صقر، ما اريد يعرف اني اني اراقبه. ايش فيكم؟
1: اي شيء خالتي سمر، اي شيء. ايش فيك؟ ايش درانا انتي؟
2: اي والله خالتي سمر، ايش فيك؟ ابوي شلون يعرف انك انتي؟ واصلا انتي داشه بنك نيم ثاني.
0: نك نيم؟ هاي شنو بالله؟ شوفوا عيوني، لا تقعدوا تتمسخرون علي، ترى انا كل شيء اعرف.
1: خالتي سمر نك نيم يعني اسم مستعار. خالتي حبيبتي مريم تقصد انتي داشه باسم مو اسمك، شلون يعرفك؟ بعدين لنفرض ان انتي داشه باسمك، اهو ما في غير سمر وحده بهالعالم. ايش فيك يا خالتي؟ استوعبي، ركزي شوي.

0: بنتها هي وياها بدل سوالفك اللي مالها معنى انت واختك هزي طولك وروحوا ساعدوا كومار يلا وشيل اغراض الجمعيه يلا
1: ان شاء الله ان شاء الله
2: حاضر يما
3: اقول خزنه الايام كنا الموبايل ما يطيح من ايدك خير شو السالفه
4: والله عاد بعد ماكو سالفه لا سالفه ولا شيء وانت تدور العلوم
3: لا علوم ولا شيء خلاص انا اصلا ما عندي سالفه قاعد ارد عليك ولا شيء خلاص يبقى انا اروح حق جيجي اشوفها ابغك لي
4: عيني ولك روح

0: هذه فعايلك يا ابو صقر؟ لا انت شكلك ما تمل، وشكلنا كل يوم بنعرف شي جديد معاك يا ابو الحريم. بس صراحة شوقتنا انت وهلك ان نقعد معاكم كل يوم علشان نسمع قصتك. الله يستر من الجاي، ما يندر شبيينه، خنشوف باكر اش بيصير مع ابو الحريم.
1: هذا ابو الحريم.
2: انتظرونا غدا مع
1: ابو الحريم.
2: تأليف أميرة نجم،
3: اخراج أبرار علي المفيدي.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي،
2: مع كوب من البن.
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي،
2: كوب من البن.
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي،
2: أفضل من البن.
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي،
2: أجود أنواع البن.
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس.
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس،
2: بن الكابوس،
1: شاي الكابوس.
3: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة، هي صباح البن، بن الكابوس.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية،
6: في مستشفى الريادة الدولية،
5: أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى ريادة الدولية،
6: مستشفى ريادة الدولية،
5: ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174410، عدن خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
6: مستشفى الريادة الدولية،
5: الرعاية الكاملة،
6: الرعاية الكاملة.
7: أنا عبد الرحمن، استخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، اشتري وبيع وحول ذهب، اسدد كل فواتيري، اصارف بين حساباتي، واسحب من الصراف الالي بدون بطاقه. كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجه فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
8: ما احلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد، لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود، الخبرة والريادة. فعل العبود، الخبرة والريادة.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
9: يا جوبي

بعضهم بهم تحلو الحياة ويستحقون كل كلمات الحب في وقتها وليس بعد فوات الأوان.

0: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
1: أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونياً عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكراً بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنكم لا بنك له.
10: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
11: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
12: اسمعها تعشقها.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: احنا طريقة تحضير سلطة الفاصوليا البيضاء مع فاصوليا الكابوس.
10: يم. تخلط الطحينه بالخل والماء والفلفل والملح، الخيار المقطع والطماطم والبيض المسلوق يتم اضافتهما، يرش بزيت الزيتون والسماق و
11: فلفل احمر حسب الرغبه.
10: صحه وعافيه مع بقوليات الكابوس،
11: مجموعه الكابوس.
12: شاي الشاعر طعم اصيل ولحظات لا تنسى.
13: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
14: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
15: في عالم الأسعار تزداد فيه يوماً بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
18: يا جو بيتس. أوه ليخا.
19: اسمعها.

0: تستمعون الآن إلى المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي قنديل.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: تعال بسرعة لقعني.
3: إيه اللي حصل؟ أنت عملت لها البسطرمة؟
4: هو إيه الأسامي الغريبة اللي بتقول؟ أنت ما بتقولش بلاليني خالص ليه؟
5: أنا فين؟
6: أنا ما اتفقتش على اتنين في النحتية دي.
2: الحقوني يا ناس.
7: يا حبيبتي يا بنتي.
8: اهدي يا هدى، اهدي
6: يا عم، ما تخافش كده، انت مش عارفني ولا ايه؟
2: لا لا، الحقيقه مش عارفك.
6: انا ديون.
2: الدكتور بيقول ان الاعضاء كلها سليمه وشغاله، يجعلك في كل خطوه جريمه.
6: ايه يا حسام يا اخي، سيفت عليا
2: وانا خايف، خايف قوي.
3: لا ما تخافش.
2: لا لا طبعا خايف. الله، انت بتطبطب عليا. ايوه يا اسعاف، الحقوني الحقوني يا اسعاف، الحقوني.
0: الحلقه الخامسه.
9: كل البني ادمين بيغلطوا، كلنا بنغلط طول الوقت. المشكلة الحقيقية مش في الغلط، المشكلة في اللي بنعمله بعد ما نغلط عشان نداري أثر غلطنا. ومهما حاولنا نداري وننسى، لازم حاجة ترجع تفكرنا باللي عملناه.
2: يا حسن السودة يا أنا يا أمه، يا حسن السودة يا أنا.
4: يا حسام اهدى وسيب النجفة، انزل.
2: محدش يقول لي اهدى، أنا خلاص أعصابي باظت وحياتي باظت وكل حاجة باظت. أنا مجرم، أنا قاتل، أنا شرير.
4: سيب النجفة، هتكسر النجفة، ما تكبرش الموضوع قوي كده.
2: ما كبرش إيه؟ ما كبرش الموضوع.
4: أيوة ما تكبرش الموضوع.
2: لا يا حبيبي، هكبره، هكبره قوي، وحنفخ فيه لحد ما يكبر ويبقى بالونة كبيرة، وحجيب شوية بلالين كتير واربطها في بعض عشان أبقى بلالين وزي حضرتك كده، يمكن ساعتها تحس باللي أنا فيه.
4: طب أنت متأكد إن اللي شفتها دي كانت مراتك؟
2: مراتي ومش مراتي.
4: الله، بموت في الفوازير. لعلمك أنا اتعرض علي عروض كتير علشان أعمل فوازير رمضان، بس أنا رفضتها كلها، حبيت أركز أكتر في فقرة السحر.
2: الله يخرب بيتك.
4: ليه الغلط طيب؟
2: عشان أنا بيتي اتخرب بسببك، وحضرتك قاعد تهزر وتعمل لي ألعاب سحرية. الساحر قال.
4: حسام أنت اللي بتهزر، أنت مش موديها المستشفى بنفسك، إزاي بقى هتروح تلاقيها؟
2: معرفش معرفش، بس أنا بعد ما دخلت البيت ولسه بفرد على السرير وغمض عينيا لقيتها في وشي.
4: طب استنى استنى، أنا هرن على ضياء يشوف لنا ايه الحوار ده.
2: يا دي ضياء وسنينه، الله يخرب بيته. يا عم انت متاكد ان ضياء ده عفريت؟
4: عفريت؟ عيب عليك يا حسام، هو انت مش شفته بنفسك؟
2: ما هي المشكله اني شفته.
4: ده ضياء ده عفريت جامد قوي، بس الدنيا جت عليه، مراته بهدلته يا عيني في محاكم اسره وشغلانه، ومن ساعه ما قتله وهو تحسه جاله تخلف.
2: ايه ده، هو كان متجوز؟
4: ده كان متجوز حته عفريته، وكانوا عايشين في منتهى السعاده، بس للاسف مراته عملت غلطه كبيره قوي، وعشان كده قتلها.
2: قتلها؟ عملت ايه؟
4: في يوم
2: يا عم الدخان اللي عمال يطلع دوت فيه ايه؟
4: في يوم كان راجع من الشغل تعبان، والمترو كان زحمة وحاجة تقرف.
2: شغل ايه؟ ومترو ايه؟ ومش عفريت يا عم انت؟
4: ايوة طبعا عفريت.
2: امال ايه حكاية المترو ديت؟ وهم عندهم مترو؟
4: لا طبعا ما عندهمش عفريت، هم بيركبوا المترو بتاعنا. ولو سمحت سيبني اكمل الحكاية بالمود.
2: اتفضل يا سيدي كمل.
4: بنظبط الكلام.
2: بنظبط ايه؟
4: كان راجع من الشغل دخل البيت لقى مراته ومعاها عفريت تاني غيره.
2: استغفر الله العظيم، الخاينة كان لازم يقتلها.
4: لا ما هو ما قتلهاش ساعتها.
2: نعم انت مش بتقول خانته؟
4: بس اعتذرت وقالت له معلش يا حبيبي، غلطة ومش هتتكرر، راح مسامحها على طول.
2: يا حبيبي يا مسامح، ده قلبه طيب قوي
4: جدا موت.
2: امال قتلها ليه؟ قول لي قتلها ليه يا عم، خلصني.
4: في يوم تاني كان راجع من الشغل تعبان، والميني باص زي ما انت عارف زحمه.
2: ميني باص؟ ام العفاريت عندهم ميني باص؟
4: لا هم بيحبوا يركبوا الميني باصات بتاعتنا. ولو سمحت
2: هادي النيله المهببه.
4: اسكت وسيبني اكمل الحكايه.
2: اتفضل يا سيدي.
4: ما تخرجنيش من المود حسام.
2: حاضر ادخلك في المود.
4: المهم دخل البيت لقى معاها عفريتين.
2: عفريتين؟
4: تخيل انت بقى تعمل ايه ساعتها بذمتك؟
2: قتلها.
4: هو بقى سامحها.
2: يا قاسي دهبل بقى.
4: لا الراجل معذور، قالت له معلش يا حبيبي. قالت له ايه؟ معلش يا حبيبي.
2: يا سلام،
4: غلطه مزدوجه ومش هتتكرر تاني، راح مسامحها على طول.
2: يا سلام يا سلام، ده قلبه طيب قوي. طب ممكن تقولي من يوم ما قتلها حصل ايه؟ هادي النيلة
4: كان راجع من الشغل طبعا تعبان، بيفتح الباب
2: لقاها مع ثلاثة.
4: لا لقاها لوحدها.
2: لوحدها؟ لوحدها ازاي؟ امال قتلها ليه؟
4: عشان لقاها عامله له عجة على الغدا، وهو قال لها 100 مرة انه ما بيحبش العجة.
2: تستاهل.
4: راح قتلها على طول.
2: تستاهل زي ما قلت لك والله.
4: طبعا تستاهل، طالما ما بتسمعش الكلام وكمان بتعمل عجة يبقى تتقتل. ومن ساعتها وهو واهب حياته لمساعدة الأزواج الغلابة زيك كده عشان يخلصوا من الستات. صدقني يا حسام، الستات دول ملهمش أي لازمة، لا في الحياة ولا في الشغل، سواء كانوا إنس ولا جان.
2: يا سلام، انت مرهمتني مرهمة، والله عندك حق. أنا مش عارف أشكرك إزاي، كلامك جالي في الوقت المناسب وريحني من عذاب الضمير اللي أنا كنت ابتديت أحس بيه.
4: ولسه يا راجل، ولا عذاب ضمير ولا حاجة. المهم دلوقتي أنا هكلم ضياء يحضر عشان نفهم منه سبب المشكلة. جاهز؟ يبقى مش جاهز.
2: أيوة فعلا مش جاهز.
4: قول تاني. أيوة كده كده، أنت شكلك جاهز.
2: أستر يا رب. إيه ده؟ إيه ده؟
4: ايه كل تون مالك؟ اصل ضياء حساس، برج الحمل
2: حساس.
5: عملت يا بل عليا بصراحه، هو ده اخري.
4: لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا
4: لا لا لا لا لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
8: لا لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا جماعة اهدوا شوية.
4: لا مش ههدى، انت عايز تبوظ لي شغلي يا ضياء، عايز تضربني في السوق.
8: يا عم نديم قلت لك الموضوع فيه سوء تفاهم وانت اللي مش عايز تسمع.
4: لا يا حبيبي، الشويتين دول تعملهم مع حد تاني الا نديم البلاليني، وانت عارف كويس قوي مين هو نديم البلاليني، وانا مديك احسن سعر وحياة ولادي. وصل بره في ايه؟
2: ابوس ايدك يا استاذ نديم، ابوس قرنك يا استاذ ضياء. حسوا بالبني ادم اللي بيتحرق وسطيكم يا اخوانا. انا لحد دلوقتي مش فاهم حاجة، والله ما فاهم حاجة. ممكن تفهموني ايه اللي بيحصل؟ ازاي مراتي طلعت لي وانا سايبها في غيبوبة في المستشفى؟
8: هو السبب.
4: لا انت السبب.
8: انت لو دفعت اللي عليك ما كانش حصل كده.
4: اخصع الزمن اللي العفريت فيه يبيع البني ادم عشان خاطر ايه؟ القرش؟
2: قسما عظما لو ما فهمتونيش دلوقتي ايه اللي بيحصل لكون قايم مولع في نفسي عشان اخلص من القرف اللي انا فيه ده، عشان النار بتاكل في جدتي.
10: أبخت.
2: يلا يا عرة العفاريت يا تافه.
4: ايه ده بس يا حسام، اتفضل يا بيه قول له ايه اللي حصل.
10: بص يا حسين، دلوقتي بعد لما مراتك دخلت الغيبوبه كنت المفروض اوديها موقف اسكندريه.
2: موقف اسكندريه؟ انا عايز اسال سؤال، انت ازاي تاخد المدام مصيف من غير ما تستاذني؟
10: لا مصيف ايه، ده مكان عندنا اسمه موقف اسكندريه، اللي هو البني ادمين فيه بيتنقلوا من العالم بتاعكم لعالم الاشباح، وده المكان اللي بتروحه لما بتنام او تدخل في غيبوبه.
2: حلو، وبعدين ايه اللي حصل؟
10: مفروض بقى لما راحت الموقف كانت تركب المشروع اللي رايح خالد بن الوليد.
2: عارفه يا اخويا، بس ده بيبقى زحمه اليومين دول.
4: والنبي لك نفس تهزر.
2: والله انت اللي بتهزر، انت والاستاذ ضياء بتاعك ده. ها يا استاذ ضياء كمل، ايه اللي حصل بعد كده؟
10: خالد بن الوليد ده اسم المكان اللي هتروح له، ومنه بقى تتكل على العالم الاخر.
2: حلو.
10: المهم جيت اركبها من الموقف، الناظر مرضيش يطلعها عشان الابوني بتاعي لمؤاخذه خلص. قلت له هجدده لما الاستاذ نديم حاسبني، قال لي يبقى هنسيبها هنا في الموقف لحد ما اجدد الابوني.
2: يا سلام الله، والابوني ده هيتجدد امتى ان شاء الله؟
10: الناظر قفله لحد اول الشهر.
2: ليه يا اخويا ان شاء الله؟ السيستم وقع. والنبي يا جدعان فهمونا، الله يخليكم، اللي انا شفتها عندي في البيت دي مراتي ولا مش مراتي؟
4: لا مش مراتك، دي شبح مراتك.
2: شبح مراتي؟ وانا هفضل اشوفها على طول؟
4: وارد تشوفها في اي وقت تنام فيه.
2: يا ليلة سودة منيلة ومهببة.
4: هي بصراحة المشكلة مش هنا يا حس.
2: امال فين يا نديم بيه؟
4: قول له ضياء.
10: لا قول له انت نديم.
4: لا انا ما اقدرش اصدمه بحاجة زي كده.
10: انا برضو حبيته ومش عايز ازعله بصراحة.
2: يا جدعان اخلصوا بقى، اصدموني انتوا الاثنين، قولوها لي في نفس الوقت. يا جدعان فهموني في ايه؟
4: خلاص خلاص انا هقول له. بص يا حسام.
2: يا دي النيلة،
4: شفت الحكاية بتاعت الموقف والابونيه والكلام ده؟
2: ايوه الكلام لهبل دوت.
4: الكلام ده بقى ما حصلش مع مراتك لوحدها.
2: يعني ايه؟
4: يعني في ستات تانية اتحشروا في الموقف وهيفضلوا موجودين لحد اول الشهر، وممكن
2: ممكن ايه انت بدل مخنوقك؟
4: ممكن يكلموك من خلال مراتك، يعني هتبقى شايف مراتك بس هي في الحقيقة مش مراتك، يعني شبح واحدة تانية.
2: يا لهوي.
11: افهمني بس افهمني يا حسام، دول مش هيبقوا موجودين بجد، دول مجرد اشباح هتشوفهم لما تنام، كانه حلم يعني.
2: طب اشمعنى انا الكلام بيحصل لي انا؟ طب ليه ما بيحصلكش انت او الاستاذ عفريت؟
10: عشان انت الوحيد اللي مراتك عرفت انك حاولت تقتلها، وطول ما هي موجوده في الموقف تقدر تتحرك بين العالمين بسهوله، وانت بقى لما بتنام بتبقى في الموقف. هي او اي ست ممكن تظهر لك في اي وقت تنام فيه.
2: يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟ انام ولا ما نامش؟
11: ما تعملش اي حاجة ونام وتعامل عادي كأنك مش شايف ولا سامع حاجة.
2: قصدك ايه؟ قصدك ايه يا نديم؟
11: اهدى بس يا حسام، قصدي انهم مجرد خيالات، مجرد ارواح واشباح، مش هيعملوا لك اي حاجة.
2: يا سلام يا جمالك. ايوة بس
11: ما بستش ولا حاجة بقى، اسكت. بص للجانب الإيجابي، انت خلاص بقيت حر، يعني تقدر تسهر وتخرج وتتبسط. تعال معايا هوديك حتة مكان نسهر فيه هينسيك اسمك.
2: يا عم انا لا عايز اسهر ولا عايز انبسط، مش عايز حاجة، انا عايز انام، عايز انام.
11: طب خلاص روح نام انت، روح نام يا حسام، وانا هسهر انا وضياء. يال يال يال ضياء، يال يال ضياء.
10: يلا بريد.
2: لا لا لا لا استنى استنى استنى. بقول لك ايه، انا حبات عندك هنا، انا مستحيل انام في البيت لوحدي بعد اللي حصل.
11: طيب خلاص خليك هنا واحنا هنخرج.
2: مفيش خروج، انت هتفضل بايت هنا جنبي.
11: يا جدع الكلام مش هينفع الكلام ده.
2: لا انا هموت وانام، هنام.
11: اوعى سيبني سيبني، انت بتعمل انت بتحضني كده ليه؟
2: طب سيب لي دراعك بس انا هنام عليه.
11: بس يا حسام عيب.
2: سيب لي حتى خصله من شعرك.
11: لا
2: عيب. اي حاجه تونسني
11: الا شعري.
2: انا مش هينفع بات لوحدي.
11: اوه
2: اي حاجه من ريحتك بس يعني تونسني. بص اهو اهو خلاص انا بنام اهو اهو اهو بنام اهو.
11: امر لله، روح انت اسهر يا ضياء يا ابن المحظوظه.
10: طب ود
11: انا هفضل بقى مع حسام عشان يلاقي حد يحكي له اللي شافه لما يصحى الصبح، وبالمره اغسل الشرابات.
5: شلطه مرمطه اهي مترترته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها نوح وجيت اللقطه. شلطه مرمطه اهي مترترته كده نخلص منها، بقت زروطه سبعت الروح ولقيت اشباح فيها نوح وجيت اللقطه.
2: ايه ده؟ انت في حلم يا حسام؟ اكيد في حلم والله، وهيخلص بسرعه. ما تخافش ما تخافش من اي حاجه.
12: نهارك سعيد. اسمك ايه؟
2: ايه ده ايه ده؟ الشكل ده شكل مراتي، لكن الصوت مش مراتي. ايه الكوكتيل الغريب ده؟ يلا يلا امشي من هنا، امشي من هنا، يلا مع نفسك ولا كاني سامع حاجه.
12: اعرفك بنفسي، انا ميرفت السنهوري، سيده اعمال، وعندي ثروه كبيره قوي وفلل وعمارات.
2: فلل وعمارات؟ ايوه انا كنت متاكد انك بتخلصي من مصروف الشهر يا حنان.
13: مصروف ايه يا ابو مصروف؟
2: ايه ده ايه ده ايه النقله ديت؟
13: انت مسمي ال1200 ملطوش اللي انت كنت بتديهم لي مصروف؟ يلا يا عره،
2: استغفر الله العظيم يا رب. طب اقرب منها اروح على فين؟ ده حتى القتل مش نافع.
12: اهدي يا مدام حنان، ومن فضلك سيبيني اتكلم مع الاستاذ حسام شويه، وروحي انتي كلي الباتون سالين اللي جبتهولك.
13: لا انا عايزه طاجن عكاوي.
12: طب اوكي اوكي، روحي كلي اللي عايزاه في الرستوران وسيبينا نتكلم بليز.
2: هتغديها في مصمت؟ انتوا في موقف اسكندريه ولا في النصريه يا اشباح؟
12: بليز يا حسام ما تقولش اسم مراتك لانها بتحضر لما بتقول اسمها، وانا حيشاها عنك بالعافيه. دي ست صعبه قوي على فكره.
2: الله اكبر الله اكبر، ظهر الحق اخيرا في حد انصفني.
12: على فكره انا ممكن اساعدك تحل كل مشاكلك.
2: تساعديني ازاي لو ما اقدر؟ هو مش حضرتك شبح؟
12: ايوه بس لسه جسمي موجود في العالم الحقيقي، وثروتي كمان لسه موجوده، وانا ست احب الخير قوي واحب اساعد الشباب، وممكن اقول لك على المكان اللي شايله فيه مبلغ كبير قوي.
2: بجد؟ يعني قد ايه يعني؟
12: مبلغ يكفيك العمر كله.
2: العمر كله؟ يا سلام على الطيبه، حضرتك فعلا شكلك انسانه خيره وتحب تساعد الغلبان اللي زيي. معلش انا اسف انا مش عارف اركب والله الصوت على الصوره، يعني شكل حنان وصوت بسم الله ما شاء الله، اتمنى اشوف شكله.
12: بجد دمك خفيف، بس ليه طلب صغير؟
2: طلب؟ انا قلت كده برضو، لازم الموضوع يبقى طلب، مفيش حاجه لله ابدا، فيها مصلحه اكيد، ما هي الحدايه ما بتهدفش كتاكيت.
12: على فكره ده شرط سهل قوي.
2: ايه الشرط حضرتك؟
12: عايزاك تطمني على جوزي، تشوف اخباره ايه، بيعمل ايه.
8: بس كده؟
12: بس كده. وزي ما قلت لك المكافاه هتكون كبيره قوي قوي قوي.
8: ما هو اصل بس الموضوع،
12: انا زي ما ليا نفوذ هناك ليا برضو نفوذ هنا، واقدر اخلي مراتك ما تظهر لكش تاني خالص.
8: خالص بجد؟
12: ايوه. مش ملاحظ انها ما جاتلكش تاني؟
8: يعني انا لو نفذتلك طلبك هتخلصيني من حكايه ظهور الاشباح ديت؟
12: طبعا هخلصك منها للابد، وهتعيش حياتك مبسوط بالفلوس وراحة البال. ها قلت ايه؟
8: قلت ايه ايه؟ إيه دي فيها اقوالة؟ موافق طبعا.
12: انا قلت كده برضو. اسمع بقى عشان تعرف التفاصيل اللي هتوصلك لمكانه، عشان تعرف اخباره.
8: وليلي يا ست الكل، انا من ايدك دي لايدك دي بينها اتحلت ولا ايه؟

0: انت رايح فين يا حسام؟ فهمني.
1: الحمد لله خلاص اتحلت. الحمد لله
0: اتحلت ازاي؟
1: بعدين هقولك.
0: طب انت رايح فين دلوقتي؟
1: رايح البيت احلق دقني واخد دش والبس احلى بدلة عندي.
0: يا سلام، ليه ان شاء الله؟ عندك مقابلة؟
1: ايوة يا سيدي عندي مقابلة، مقابلة هتحل كل مشاكلي في الحياة.
0: حسام انت شفت مراتك اللي لدي في الحلم؟
1: لا شفت واحدة تانية. لا هي شفتها بس مش هي، او هي بس تقريبا مركبة شريط واحدة تانية قد غير الحال.
0: اسمها ايه؟ اسمها ايه؟
1: بعدين هقولك.
0: يا حسام استنى يا حسام، انا مش عارف ليه قلبي مش مرتاح.
1: يا سلام يا سلام، اخيرا رجعت البيت. اما ظبط بقى التظبيط عشان نهندس المسائل. حماتي
2: كنتم مع المسلسل المصري أرواح وأشباح وتمن بسطرمة، بطولة محمد ثروت ومنى جمال وعلي

0: كل واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362.
3: مستمعين الكرام، حان الآن أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم مع دخول هذا الوقت المبارك اجعل لنا من نور الظهر إشراقا في قلوبنا، ومن سجودنا راحة لأرواحنا، واكتب لنا أجر الصلاة في جماعة، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. مع تحيات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي لراحة تدوم.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. لا تنسى أن ترد الأذان خلف المؤذن ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سبب لنيل شفاعته. أذان الظهر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، طاقة تثق بها.

0: 99.9.
1: تسعة وتسعون.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب. خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم. ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنا فعل العود الخبرة والريادة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلة الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعبود الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها. اسمعها تعشقها.

0: أعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس، لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: لما تكون صحتك،
5: لما تكون صحتك
4: هي الأولوية،
5: هي الأولوية.
4: للحجز والاستفسار 7821174410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية،
5: مستشفى الريادة الدولية،
4: الرعاية الكاملة،
5: الرعاية الكاملة.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
6: يلا يا حبابي على طول.

0: الحلويات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكي وكافي.
2: ألو جمال، كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا حمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
8: اسمعها تعشقها.

0: نعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوما معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع رأس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وقع رأس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
8: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
0: اسمعها تعشقها.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيتس، أوه ليخة.
7: اسمعها.

بندر عدن 99.9 اسمعها تعشقها. بندر عدن 99.9 اسمعها

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: اسمعها تعشقها.

0: عشرة عمر.
1: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
6: يا جو بيت.
7: اسمعها.

الساعة الآن 3 تماماً في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. التركيب الصحيح للإنفرتر يضمن أداءً مستقراً وآمناً. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز. السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
3: 99.9

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم كما جمعتنا على طاعتك فاجمع لنا بين خير الدنيا ونعيم الآخرة. حافظ على صلاة العصر، فهي الصلاة الوسطى وبركتها تمتد ليومك كله. أذان العصر برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. ثقة تدوم.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك الإيمان والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
7: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس،
8: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
9: أنا أقدر أسحب مدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
10: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
6: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
11: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
8: شكرا بيس.
12: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا
2: مول.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والسلوك، ومع الحديث الخامس الذي هو بعنوان ثلاث وصايا نبوية. أخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في يدي الناس. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما طلب منه ذلك الرجل موعظة موجزة ليسهل عليه حفظها ويسهل عليه تطبيقها ومتابعة نفسه في تطبيقها، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الموعظة الجامعة الموجزة، وهي تتعلق بالصلاة وتتعلق باللسان وتتعلق بالقلب. فالجزء الأول يتعلق بالصلاة، ولا شك أن الصلاة هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين، بل هي التطبيق العملي المباشر لمن نطق بالشهادتين عالما بمعناهما ملتزما العمل بمقتضاهما. فإذا جاء وقت الصلاة يصلي، فإذا لم يصلي فهو إما لم يفهم معنى الشهادتين، أو أنه يعني لا يريد أن يعمل، أو أنه غير صادق في قوله في النطق بالشهادتين. إذا كان يعلم المعنى ولا يريد أن يصلي، هذا ما يريد أن يعني نطقه بالشهادتين ليس بصحيح وليس بصدق. فعندما يقول الإنسان أنه يعبد الله وحده لا شريك له ويعبده بما شرع، ما هو الدليل؟ ما هو البرهان؟ الصلاة. والصلاة هي صلة بين العبد وربه، والصلاة هي أول ما يحاسب عليه الإنسان يوم القيامة. الصلاة شأنها عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يوصه بالصلاة لأن هذا الأمر مفروغ عنده، إنما أوصاه بأنه إذا أراد أن يصلي يصلي صلاة مودع. ما المراد بصلاة المودع؟ صلاة المودع هو المودع للدنيا والمقبل على الآخرة، وأنها هذه آخر صلاة له في هذه الدنيا، سيودع الدنيا وسينتقل للآخرة. فصلاة المودع هذا حاله، هذا المراد بها. يظن يعتقد هذا المصلي أن هذه الصلاة آخر فرصة له في هذه الدنيا للصلاة، بعدها لا يستطيع أن يصلي. فصلاة المودع كيف سيكون حالها؟ سيكون حالها أنها مستوفاة، مستوفاة الأركان والواجبات والمستحبات، لأن آخر صلاة له سيأتي بها كما شرعها الله سبحانه وتعالى، وسيملأها بالندم والتوبة والاستغفار على كل ما سلف. يا الله اغفر لي كل ما أسلفت، لأن خلاص آخر صلاة له، سيملأها بالاستغفار وبالندم وبالخشوع وبالخضوع وبالبكاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ذنوبه، آخر صلاة له. هذه الصلاة ما آثارها على الإنسان؟ هذه الصلاة التي طلبها الله سبحانه وتعالى منا، واقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أول ما يتأثر السلوك، يتعدل سلوك الإنسان فيترك المحرمات ويندفع لفعل الطاعات، ولها آثار على قلبه، سيمتلئ القلب بالسكينة والراحة النفسية والطمأنينة والشعور بالسعادة وراحة البال. أيضا لها آثار عليه في أسرته. هذا الإنسان الذي يأتي من المسجد هذا حاله، كيف سيكون تعامله مع زوجته؟ كيف سيكون تعامله مع أبنائه؟ كيف سيكون تعامله مع والديه؟ أسرة ستكون مستقرة مطمئنة بسبب هذا الإنسان المصلي، الذي سيكون تعامله تعامل راقي مع أسرته مع أهل بيته. ولها آثار عليه في المجتمع، سيكون متقن لعمله، محسن لعمله، مجيد لعمله، لأنه اعتاد على أن يتقن ويحسن في صلاته.
واعتاد على مراقبة الله سبحانه وتعالى، استشعر رقابة الله عز وجل له في صلاته، فسينتقل هذا الشعور سينتقل له في وظيفته، فتراه متقنا في وظيفته، محسن لوظيفته، مجيدا لها، لها آثار كبيرة على الإنسان، ينجح في دنياه وفي أخراه، يسعد في قلبه ويتعافى في بدنه. كثير من هيئات الصلاة إذا أتى بها كما شرعها الله تؤثر على البدن وتعافى البدن، سيكون لها أثر على الإنسان كفرد وأثر على الإنسان كمجتمع. الموعظة الثانية كانت تتعلق باللسان، يقول له: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. انظر إلى كلامك، راقبه، إذا كان هذا الكلام الذي سيخرج من فمك تحتاج إلى الاعتذار منه، سواء مع الله جل جلاله يعني كلام الشرك وكلام الاستهزاء بالله أو بكتابه أو بدينه أو برسوله، هذا الكلام الذي ستحتاج إلى الاعتذار منه بين يدي الله سبحانه وتعالى، احفظ لسانك عنه، لا تتكلم به، أو تحتاج إلى الاعتذار منه مع المخلوقين، اغتبتهم، استهزأت بهم، عيرتهم، طعنت في عرضهم، طعنت في يعني أشكالهم، وهكذا. ثم وصله الخبر أو سمعه منك، فبدأ عليه الغضب وبدأ عليه التذمر، وإذا بك أنت تعتذر منه. لماذا تتكلم بالأساس بالكلام الذي تحتاج إلى الاعتذار منه؟ احفظ لسانك عن كل كلام تحتاج إلى الاعتذار منه وطلب السمح والصفح والعفو من الآخرين ومن الله سبحانه وتعالى، احفظ لسانك عن ذلك، وأطلق هذا اللسان في الكلام الطيب، في الكلام الذي أنت يعني تفرح به يوم القيامة وتفرح به في هذه الدنيا، من الكلام الطيب والصدق والكلام الذي فيه احترام للآخرين والثناء عليهم وتطيب نفوسهم بالكلام الطيب، وهكذا. الوصية الثالثة كانت تتعلق بالقلب، قال له: واجمع الإياس مما في يدي الناس، يعني اجعل من صفاتك الياس، وهو قطع الطمع، لا أمل لك ولا رجاء لك فيما في يدي الناس من أمور الدنيا، من أموال، من مناصب، من يعني نحو ذلك. لا تعلق قلبك من المخلوقين رجاء جلب المنافع ودفع المضار، وإنما يكون قلبك معلقا بالله سبحانه وتعالى. هذه الوصية الثالثة. انظروا إلى شخص قلبه فرغه من التعلق بالمخلوقين والتعلق بما عند المخلوقين من أمور الدنيا، وعلق قلبه في جلب المنافع ودفع المضار بالله سبحانه وتعالى، هذا الإنسان سيسلم له توحيده، هذا الإنسان سيتعامل مع الآخرين بدون شك باحترام وتقدير، لكن يتعامل معهم على أنهم أسباب فيما هم أسباب فيه، وإنما وهو ليس قلبه معلق بالأسباب، إنما قلبه معلق برب الأسباب، ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى. تجده هذا الشخص الذي قلبه غير معلق بالمخلوقين بما في أيديهم من أموال أو مناصب أو ترقيات أو نحو ذلك، هذا الإنسان جاد في وظيفته، متقيا لله في وظيفته، لا يمكن أن يداهن أولئك فيقع في يعني حرام في وظيفته، وهكذا. هذا الإنسان سيشعر بالسعادة وبالراحة النفسية، ستصلح دنياه وأخراه، سيصلح قلبه ويصلح بدنه ويصلح فردا ويصلح مع مجتمعه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يعمل بتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم ووصاياه ومواعظه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

الساعة الآن 4 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. زاوية توجيه الألواح نحو الشمس تصنع فرقا كبيرا في الإنتاج اليومي للحلول الذكية، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: 97.9 فاصلة 9.
1: قلبي يا سلمى قولي لي غنمة ترى نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء
2: 99.9 فاصلة 9.

0: شاي الكابوس عشرة عمر.
1: شاي الكابوس عشرة عمر.
2: شاي الكابوس عشرة عمر.
3: شاي الكابوس عشرة عمر.
4: شاي الكابوس.
5: شاي الكابوس.
6: شاي الكابوس.
7: شاي الكابوس.
8: شاي الكابوس عشرة عمر.
9: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
10: تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: تي مول، متعة ورفاهية العائلة.
13: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
12: ناين تي مول.

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافيه.
2: جمال كيف الحال؟ رسلت لك حوالها الآن.
3: أيوة استلمتها، بس ليش عبر بنك الأمل؟
2: أنا أرى أنه الأسرع والأكثر انتشارا في الجمهورية، في الريف والحضر. أيضا عمولة الحوالة أقل.
3: إذن أحسنت الاختيار.
4: بنك الأمل لتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تسعة وتسعون فاصلة تسعة
7: يا جو بيت. أوه ليخا.

0: يا وقت راجع حسبتك كافيك تظلم له ألوف مثلي تعب من قسوتك يا وقت ليت إنك عطوف
1: يا

الأمر الهوى. الساعة الآن 5 تماما في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. لا تحمل منظومتك أكثر من قدرتها لتحافظ على عمرها الافتراضي. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، اختيار ذكي.

0: واحد فينا بيحب يشرب الشاي على طريقته، بالفنجان، بالكاسة، مع النعناع، مع الهيل، مع الحليب، في المقهى، في البيت. لكن الأهم من هيك نوع الشاي. شاي الكابوس، توليفة من أجود أوراق الشاي في العالم. بأي طريقة بتحب تشرب فيها الشاي وفي أي مكان، اشربوا بشاي الكابوس. في شاي عادي وفي شاي الكابوس.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بنك من لا بنك له، هذا هو شعارنا. هدفنا تحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لعملائنا، ونحن في بنك الأمل للتمويل الأصغر قدمنا خدمات متنوعة ومتميزة. خدمة التمويل، ادعم مشروعك الصغير والأصغر بتمويل يصل إلى 20 مليون ريال وفترات سداد مريحة وإجراءات ميسرة. خدمة الادخار، احفظ أموالك واستثمرها عبر الوداعة الاستثمارية وفق الشريعة الإسلامية. خدمة الحوالات، حول واستقبل أموالك في دقائق من داخل وخارج اليمن عبر خدمة الحوالات الداخلية والخارجية. الخدمات الإلكترونية من جوالك وعبر تطبيق بيس، أدر حساباتك وسدد جميع التزاماتك وخلي حياتك أسهل. بنك الأمل للتمويل الأصغر، أكيد هو بنك من لا بنك له.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها، تعشقها.
6: اسمعها، تعشقها.

0: تعشقها تعشقها.
1: لا يمكن أن تصل إلى هدفك قبل أن تقوم بخطوة، ولا يمكن أن تحصد ثمارا قبل أن تزرع بذرة، ولا يمكن أن تتميز قبل أن تمتلك الخبرة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: ما أحلى لقاءنا بعد طول غياب، خير يدور من يد ليد، وأثر طيب ممتد. لقاء يفوح بنسائم البهجة والمرح، ولفتات رقيقة تفيض بالحب والكرم، ترسم في قلوبنا بشائر الود والفرح، تعطر أيامنا وتزهر في نفوسنا الأمل، لنسجل أجمل اللحظات برفقة الأحباب. بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: تسعة وتسعون فاصل تسعة. اسمعها تعشقها.
5: اسمعها تعشقها.

0: سنيني. الساعة الآن 6:00 تماما في عدن، برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
1: تسعة وتسعون فاصلة تسعة. اسمعها تعشقها.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 99.9

تستمعون الآن إلى البرنامج الديني أحرف القرآن مع فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، ثقة تدوم. اللهم هذا وقت إجابة فاستجب دعاءنا، واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، وبلغنا بركة هذا المساء وأنت راض عنا.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذا وقت إجابة أكثر من الدعاء بين الأذان والإقامة. أذان المغرب برعاية مصدر الأول للإلكترونيات.

0: تعشقها
1: تعشقها
0: 99.9.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: أنا علاء، أستخدم الواتس ليل نهار 24 ساعة في اليوم، أراسل أصحابي، أدير حسابي في بنك اليمن والكويت عبر خدمة سالي في الواتساب، أسدد فواتيري وكمان أشحن رصيدي، أصارب بين حساباتي وأرسل حوالات مالية، كل هذا بشكل آلي عبر الواتساب. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: 99.9
0: 99 فاصلة تسعة اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها

0: الذم وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العيب.
1: الساعة الآن 7:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. المتابعة الدورية لمستوى شحن البطاريات تطيل عمرها وتوفر عليك التكاليف. لأفضل التجهيزات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة.
2: 99.9
3: 99.

0: اسمعها
1: اسمعها
0: تعشقها
1: تعشقها.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: سددت فاتورة المي والكهرباء من داخل بيتي،
4: وأنا اشتريت حاجاتي من النت عبر خدمة بيس.
5: حتى أني أدفع قيمة مشترياتي إلكترونيا عبر تطبيق بيس.
6: أنا أقدر أسحب نقدا من أي صراف وأحول عبر بيس لأي شخص.
7: أنا سددت النت والجوال والتلفون الأرضي عبر تطبيق بيس.
3: أمانة خدمة بيس روعة، ما ليش حل.
8: راني سددت قسط التمويل لبنك الأمل من مكاني عبر تطبيق بيس.
5: شكرا بيس.
9: بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك من لا بنك له.
2: نايمتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
2: نايمتي مول.

0: الحلويات ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: 99.9

امرأة العزيز حينما لم تستطع أن تقاوم نفسها. القصة لا تعطينا مهارات، لأن المساحة القرآنية لا تكفي لإعطاء المهارات بشكلها المفصل، وإنما تعطي اللمسات المتفرقة التي من خلالها نتأمل ونتذكر مهارات عظيمة. المبادئ العظيمة، ومنها الأديان، وكتاب الله سيد هذا كله، يعطي المبادئ العظيمة ويترك لعقلاء الأتباع من علماء الشريعة والمختصون الذين يسيرون على دربهم التطبيق على أرض الواقع. في هذه القصة دعوة إلى تنمية المهارات المتعددة، مهارات بأشكالها المختلفة، مهارات إدارة الانتصار. ما هذه المهارة؟ نعم، حينما انتصر يوسف عليه السلام كيف أدار ذاته المنتصرة؟ إن إدارة الذات المنتصرة أصعب جدا من إدارة الذات المنهزمة، لأن الذات المنهزمة ليس أمامها إلا الصبر، أما الذات المنتصرة فأمامها خيارات الصبر وعدم الصبر، بل الشكر وعدم الشكر. نقل الله سبحانه وتعالى في هذه القصة سيدنا يوسف بين الأضداد، بين الاسترقاق والملك، بين الصبر وبين الشكر، ولذلك أعطى مرونة عظيمة في شخصيته، يعلمنا بذلك رسالة أن ننمي في ذواتنا مهارة، أن نتعلم كيف ننمي هذه المهارات دواخل ذواتنا. لم تكن هذه السورة فحسب، فآيات الله والأحاديث النبوية كلها تتكلم عن هذا. لكن وأنا أسير في ظلال هذه القصة وأتأمل هذه الظلال الجميلة، أجد الدعوة إلى تنمية المهارات. أيها العبد الرقيق قد تكون سيدا، يا من تلقى في البئر أنت عزيز مصر، يا من كانت امرأة العزيز تفعل فعلها، جاءت فيما بعد وقالت الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه. إذن تنمية المهارات مطلب أساسي حتى تحقق به السكينة على أرض الواقع أنت أيها الإنسان. لا حياة بلا مهارات. لماذا؟ لأن المهارات تستخرج من ذاتي أعلى ما أملكه، لكن المشكلة أحيانا حينما أجهل ذاتي، حينما أجهل قدراتي أنا أيها الإنسان. كيف تنمي شيئا تجهله؟ كان لزاما أن تعرف ذاتك. حينما نسعى إلى معرفة ذواتنا أحيانا، ما الذي نفعله؟ نحاول تضخيم تلك الذات فتعتمي أبصارنا عن رؤية مقاساتها الحقيقية. لتنمية المهارات عندك أنت أيها الإنسان، كان لزاما عليك ما الذي تفعله؟ أن تحدد أخطر العادات التي عندك وحتى العادات الأقل خطورة، ثم تضعها في مدرج، ثم هذا المدرج تبدأ بالأدنى منه فالأشد. ما المهارات الموجودة في سورة يوسف أو الإشارات اليوسفية إن صحت التسمية في هذه السورة القرآنية التي نستلهمها؟ مهارات الحوار جاءت مستفيضة في هذه القصة، كيف بأقصر عبارة تحقق أعلى مفهوم تقدمه للطرف الآخر؟ تعلمنا القصة أيضا مهارة أخرى يجب أن ننميها في أنفسنا، ألا وهي مهارة التفاوض. كيف أتفاوض مع غيري أنا أيها الإنسان؟ جاءت في قصة يوسف عليه السلام حينما ماذا تفاوض مع إخوانه، على ماذا نعطيكم وتأتون بأخ لكم من أبيكم. كان يريد عودة أخيه، وكيف حينما عاد وضع صواع الملك ماذا في حمل أخيه، لأنه كان في عقيدة قوم يوسف أو آل يعقوب، نعم، أنه من يسرق فجزاؤه ماذا؟ أنه يصبح رقيقا عند من سرق منه. ولذلك يوسف عليه السلام حينما وضع الصواع جعل الحكم لهم هم، لكي يحكموا ماذا؟ من وجد في رحله فجزاؤه بهذا يكون بشريعتهم، وهذا من أدب يوسف عليه السلام في التعامل معه.
ما جزاؤه فهو جزاؤه، أي بحكمهم الشرعي الذي عندهم. ولذلك هذا من أدب

أن تقوم العلاقة على مبادئ الآخر من باب التقدير، وكان هنا فن الحوار مع فن التفاوض. من هذه القصة مهارة يجب أن تنميها، مهارة إدارة الخلاف. بعض الناس الخلاف عنده الافتراق، مع أن الأصل أن الحياة تقوم على الخلاف والاختلاف، وليس معنى ذلك أن نبحث عنه، وإنما أن نتعلم كيف نتعامل معه. إشكالية بعض الناس أنه يرفض أن غيره يختلف معه. إن لم تجد أحدا يختلف معك، فإما أنك إله وليس منا إله، نحن البشر والعياذ بالله، أو إنك تعيش حالة من المجاملة من حولك من الناس، وهذا أيضا لا ينفع، ولا الأول ممكن طبعا، وتعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. مهارة العمل الجماعي، نعم، حينما تأتي لهذه القصة تجد أن إخوان يوسف كانت عندهم آلية العمل الجماعي، ينجحون أحيانا ويفشلون أحيانا بغض النظر عن نيتهم. نحن نستخرج الدروس من هذه القصة. يوسف عليه السلام أيضا حينما أصبح عزيز مصر نجد أنه متمكن أيما تمكين الأمر والنهي، دليل أنه استطاع أن يقود العمل الجماعي أيما قيادة صلى الله عليه وسلم. فن القيادة، لأنه كان عزيز مصر، ما مهارات القائد الناجح؟ كل هذه مهارات نحتاج أن ننميها. كم تأثير على الآخرين، نعم، فن التأثير على الآخرين، ما جاء ذلك واضحا في قصته الحوارية مع صاحبي السجن، كيف استطاع أن يؤثر فيهم تأثيرا كبيرا، جعل أحدهم بعد عدة سنين يتذكر يوسف عليه السلام حينما جاءت حال الرؤيا، فلبث في السجن بضع سنين، ثم بعدين وادكر بعد أمه ذلك الصديق الذي كان مع يوسف في ذلك السجن. إذن مهارات متنوعة متعددة كان لزاما لمن أراد أن يتذوق الحياة، أن يتذوق فن تعلم المهارات وأن ينميها في ذاته. بعضنا ناقص الثقة بذاته، نقص ثقته يمنعه التعلم، وبعضنا غرور في ذاته يجعله لا يتعلم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغ. لتنمية المهارات، ما الذي يجب على الشخص؟ يجب على الشخص اكتشاف الفكرة السلبية، نعم، حدد الفكرة السلبية، ثم بعد ذلك نبدأ بحربها وإحلال فكرة إيجابية مما أستطيعه أنا أيها الإنسان. مثلا أنا إنسان عندي صفة العجلة، إذن الفكرة السلبية هنا أو الصفة السلبية عندي العجلة، ما البديل؟ التؤدة والطمأنينة، وأن أكون إنسانا ليس في العجلة وإنما في الأنات. إذن أحدد الفكرة أو الصفة السلبية والصفة الجميلة المضادة التي يمكن أن نحلها بدلا لهذا. حددت صفاتي السلبية، ما الإيجابية؟ ثم أبدأ بوضع هذا مكان هذا. في الوضع هناك مراحل متدرجة، أول هذه المراحل أن أكتشف ذاتي أنا أيها الإنسان. من أكبر مشاريعك في الحياة أن تكتشف ذاتك، أن تكتشف مقاييسك الحقيقية أيها الإنسان. ما مقاساتي أنا في هذه الحياة؟ مقاسات عقلي، مقاسات نفسي، مقاسات ظروفي المتاحة، وأتحرك ضمن تلك الظروف وأقبل هذه الظروف وأتقبلها. لأن من أكبر الأشياء التي تمنع الإنسان من النجاح في الحياة نقص ثقته بنفسه، والتي تنبع في أغلب الأحيان من ماذا؟ من عدم تقبله لذاته. عدم التقبل للذات، أني إنسان لا أنفع، انظر إلى فلان تعلم، أنا غبي لا أفهم، انظر إلى فلان فعل كذا وكذا، أنا ما عندي حظ. ولذلك بعض الناس قد يعيق تنمية المهارة عنده تعلقه بأوهام الأشياء إلى حقائقها. لا حظ عندي، الناس عندهم حظوظ. ولذلك بعض الناس يلجأ إلى العموميات، يلجأ إلى الأشياء التعجيزية، لا لا ما ينفع، لا لا المجتمع ما ينفع، الناس ما ينفعون. طيب مين ينفع؟
صح ما في أحد ينفع إلا أنت. إذن أنت أيضا لا تنفع لأنك رفضت النفع من الجميع. عاش فلان قبلك وسيعيش علان بعدك. إذن الإشكالية هي في طريقة تفكيرك أنت أيها الإنسان، ليست في الظروف التي تمر بها. ظروفنا نحن نشكلها. أنا أعيش ظروفا مزرية، أدرك ذلك سيدي، لكن العين التي ترى بها الظروف هي ملك لك أنت. إني أعيش الفقر وأعيش، أدرك ذلك سيدي، لكنك هل تستطيع تغيير الفقر؟ لا أستطيع تغييره. إذن عش السعادة فيما تستطيع أن تحياه أيها الإنسان، حتى تحقق الراحة بأحلى وأرقى وأعظم صورها أيها الإنسان. الشعور بالخوف، الشعور بالقلق، لحظات الغضب، هذه الانفعالات التي تكون موجودة في عقل الإنسان وحسه، الاستسلام لهذه المشاعر قد يعيق الإنسان من تنمية مهارته. سيدنا يوسف عليه السلام لا تجد يأسا أبدا، أبدا لا تجد هذه الانفعالات، فكان في نمو مستمر. تلك العقبات التي جاءت حتى حسد أقرانه له، لربما علمه ذلك الحسد حينما كان رقيقا في بيت العزيز، كيف يتقي ذلك الحسد من أقرانه من الأرقاء أو العبيد في بيت العزيز. ربما تعلم حينما تمكن في مصر أيضا الوزراء الآخرين كيف يقي نفسه، فتدرب على مهارات متعددة جعلته يصل إلى ماذا؟ أن يكون عزيز مصر. مهاراته التي تعلمها جعلته جريئا واثقا يطلب: اجعلني على خزائن الأرض. ما هذا الطلب؟ جاء من السجن ويطلب أن يكون وزيرا للمالية. إني حفيظ عليم، انظر إلى تاريخي. هذه الطريقة جاءت من ماذا؟ لأنه يتكئ على مهارات حياتية تعلمها. يا سيدي، أدرك أنه نبي، لكن الأنبياء ليسوا آلهة، هم بشر أراد الله سبحانه وتعالى أن ينقلوا لنا الدين، نعم، لكن أيضا ينقلوا لنا النمط البشري المثالي الذي نتعامل به على أرض الواقع. مهارات متعددة متنوعة ضخمة، أمسك هذه المهارة من هنا فتأتي تلك المهارة اليوسفية من هنا، وأنظر هنا في هذه المكتبة فأجد المهارات تتناثر علي. لله ما أعظمك يا نبي الله، وما أعظم تلك المهارات الإنسانية التي أجد عبقها هذه اللحظة.

إذ قال يوسف مع الأستاذ والدكتور طارق الحبيب على إذاعة بندر عدن 99.9.

0: العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها. اللهم كما أقبل الليل بسكونه، أنزل على قلوبنا سكينتك واغمرنا بعفوك ورضاك، واكتب لنا أجر القيام وصالح الأعمال.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اجعل لك وردا من الذكر قبل نومك تختم به نومك بطمأنينة. أذان العشاء
1: 99
0: مصدر الأول للإلكترونيات
1: فاصلة 9
0: راحة تدوم.
1: اسمعها تعشقها
2: تعشقها.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا عبد الرحمن، أستخدم تطبيق بنكي لايت من بنك اليمن والكويت، أشتري وبيع وحول ذهب، أسدد كل فواتيري، أصارف بين حساباتي، وأسحب من الصراف الآلي بدون بطاقة، كل هذا في تطبيق واحد من مكاني. فعلا تطبيق بنكي لايت 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: قلبي الزلمة كل ليلة كلمة ترى نسيت راسي عيني يشوفوا في السماء 99.9.

0: تستمعون الآن على إذاعة بندر عدن 99.9 إلى النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.
1: يسمع بكاء الصبي في الصلاة فيخفف فيها ومنها صلى الله عليه وسلم. أمر عجيب نبي الإنسان هذا. سبحان الله، يصلي النساء خلف الرجال، ومجرد أن يصل إلى سمعه بكاء الصبي على كتف أمه يخفف الصلاة وقرة عينيه في الصلاة. أي رحمة تلك، لأنه النبي الإنسان نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.

أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، إذا ذكرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم تذكر متلازمة الرحمة. إذا بعدت الرحمة عن أن نلصق بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد انتقصت الرحمة وسلب معناها الحقيقي. الرحمة متمثلة في كل أفعال الحبيب صلى الله عليه وسلم. رحمة بماذا؟ بالعالمين، لأن الله قال فيه هذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعالمين كل ما سوى الله اسمه عالم: الإنس والجن والطير، الحيوان، النبات، الأنهار، البيئة، الظل، الحجر، سبحان الله العظيم. يعني الله جعله رحمة لها، يعني حتى يرحم من مات. يمر مع عبد الرحمن بن عوف على قبرين، فقال: يعذبان يوم يعذبان في كبير. قال: ما هما يا رسول الله؟ قال: أحدهم كان لا يستتر من بوله، وكان الآخر يمشي بالنميمة. يا الله. فأخذ جريدة صلى الله عليه وسلم، يعني جزء من جريدة النخلة، ثم قسمها نصفين ووضعها على القبرين، وقال: لعل الله أن يخفف عنهما العذاب ما لم ييبسه، لغاية ما يجف. يعني سبحان الله، الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى العمالة المنزلية، الناس اللي بيساعدونا في البيوت، السائق والتي تنظف البيت واللي بتطبخ لنا أحيانا أو سبحان الله، كان إخوانكم خوالكم أطعموهم مما تطعمون، يعني يدعو لا نقص عليهم. سبحان الله، نقول رحمة بهم. بعض البيوت شفتها في البلاد العربية والإسلامية، البيت ما شاء الله بألاف الأمتار، وغرفة اللي بيساعدنا في البيت وهو أهم شخص خارج البيت عبارة عن نص متر ونص متر زنزانة. ذكرني بالحسن البصري رحمه الله لما ماشي في الكوفة اليوم بيبنوا مباني صغيرة، ايدي من المباني للمتزوجين الجدد ولا ايه؟ قالوا: لا يا امام، انت مالك؟ دي زنازين. زنازين ايه؟ قال: زنازين، زنازين سجن. طب وسعوها. قال: لا، وسعها ليه؟ قال: عسى ان تسكنوها يوما. انت اليوم قاعد على الكرسي، بكرة الكرسي يقعد عليك. سبحان الله، وسعوا يعني النظرة. فانت سبحان الله في البيت، في البيت، في وسع لهذه التي تتعبك أو يعني تتعب من أجل راحة أولادك. سبحان الله، فلازم أن نعاملهم بما يرضي الله، ولا نحملهم فوق ما يطيقونه، ونحدد لهم ساعات عمل ويوم أجازة ياخذوا راحة، لكن هم مش ماكينة، ولا نستغل سبحان الله حاجتهم للمال حتى بالعكس، يجب أن نتقي الله رب العالمين في هذه الأمور. تقترب منه أمنا عائشة: ادعو الله لي يا رسول الله. قال: اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت به وأعلنت. فقالت أمنا عائشة: فضحكت حتى وصل وجهي أو ذقني إلى صدري. فضلت تضحك. قال: أيسرك دعائي يا عائشة؟ شوف الرحمة. قلت: تضحك على إيه؟ أنا بدعي لك وتضحك. سبحان الله، يسخر أبدا. أيسرك دعائي؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: هكذا أدعو لكل المسلمين كل يوم. الله، فتحت ومن عائشة مفاتيح سرا أو مفتاحا في شخص رسول أنه يدعو لنا كل يوم، حتى يقول يعني: وددنا أن يكون معنا إخواننا. فقال الصحابة: أولست إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي. سبحان الله، يعني إخوان من يقول من هم إخوانه؟ نحن، هذا الشرف العظيم، نحن إخوانه صلى الله عليه وسلم، وهو يشتاق إلينا ونحن نشتاق إليه. قالوا: أتعرف من أسلم وآمن بك ولم يرك يا رسول الله؟ يعني الناس اللي جايين بعدك كيف تعرفهم؟ قال: لو كان عندك خيل وفيها خيول بها غرة، يعني غرة في وجهها. قالوا: لا، يعني لو خيل أو حصان أو فرس سبحان الله فيه غرة. قال: هكذا تأتون إلي على حوض الكوثر غرة محجلين من أثر الوضوء. يعني الذي لا يتوضأ ولا يصلي لا يعرفه الرسول يوم القيامة، فلا يشفع له، ده مش تبعي، لا إله إلا الله. خلي بالك لو سمعت هذا الكلام وانتهت الحلقة وقمت ولم تتوضأ ولم تصلي، فراجع حساباتك، ابحث عن قلبك،
ربما ليس لك قلب. أنا عارف أن كل الذين يشاهدوننا إن شاء الله من المصلين، وربنا ييسر أمر الصلاة ويحبب الصلاة إلى أبنائنا وبناتنا سبحان الله. فأنا أريد أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة حتى بالبيئة، لا يغطن أحدكم في, في, في, في, في ظل الأشجار، ولا يبولن في الماء الراكد. يا الله سبحان الله العظيم. وبعدين خلى الرحمة في ما زرع زارع زرعا وأكل منه إنسان أو طير أو حيوان كان له أجر فضل الله سبحانه وتعالى. ويرى المرأة في الأسر والحرارة الشديدة في الرمال فتنام على ظهرها وتضع رضيعها على صدرها. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتم أن هذه طالحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. شوف هي تعمل إيه عشان تبعده عن حرارة الرمال. فقال: الله بعبده المؤمن أرحم من هذه بولدها. يا الله، يعني الله أرحم بالمؤمن من هذه الأم المرضعة التي تخاف أن ينزل ابنها سبحان الله العظيم. مثال للرحمة صلى الله عليه وسلم، رحمة بالصغير وبالكبير وبالمريض وبالصحيح، وسبحان رحمة بالمرأة، رحمة سبحان الله بأصحاب الحاجة، رحمة سبحان الله العظيم بالإنسان الذي له شكوى. كانت الجارية تأتي لتلتقم أذنه، تلتقم أذنه يعني تقرب فمها من أذنه حتى لا يسمعها أحد، فيسير بعيدا فيسمع شكواها ثم بعد ذلك ينصرف أو تنصرف ثم ينصرف صلى الله عليه وسلم. هذه الرحمة العجيبة له صلى الله عليه وسلم. يرى صفية عندما برك بعيرها وهم في طريقهم إلى حجة الوداع، فتبكي فيمسح دموعها ثم تبكي فيمسح دموعها ثم وهكذا. هذه رحمة، هكذا كانت رحمته صلى الله عليه وسلم بالجميع. هنيئا لنا بالنبي الرحمة، النبي الإنسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سيدا ومحمدا، يا رحمة للعالمين ونعمة وثوابا، ما كان صدر مثل صدرك عامرا بالحب، هم من صدروا الإرهابا. كوثرت آية الله في أرواحنا، وتخندقوا من حولنا أحزابا. لو أنهم عرفوك لعطاضوا عن الدم يا سمينا والحراب حبابا.

إذاعة بندر عدن 99.9 في النبي الإنسان مع الدكتور عمر عبد الكافي. اسمعها تعشقها.

الساعة الآن 8:00 في عدن برعاية مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة. اختيار ألواح ذات كفاءة عالية يعني إنتاجا أكبر في المساحات الصغيرة. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة، حلول بثقة.

0: 99.9. اسمعها تعشقها
1: في صباح كل يوم مع أسرتك، في وقت دراستك، أثناء عملك، دوماً معك. يشاركك نجاحك خطوة خطوة. شاي الكابوس، عشرة عمر.
2: بكل ثقة، باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام. باور هورس لا يوقفك شيء.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: أنا فيروز، لي 5 سنين أدور على استثمار آمن، فقلت أجرب استثمار الذهب. سمعت عن منصة ذهب من بنك اليمن والكويت اللي تساعدك تشتري وتبيع الذهب من مكانك. حملت تطبيق بنكي لايت وفتحت حسابي من مكاني عبر تطبيق أنا، وبدأت أشتري وأبيع الذهب واستثمرت فلوسي بذكاء وضغطة زر. فعلا منصة ذهب 364 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
6: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: وتسعون فاصلة تسعة.
1: قلبي الزلمة قولي لي لكلمة تراني نسيت راسي عيني شوفوا في السماء.
2: 99.9

0: عشرة عمر.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها.

0: فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: تسعة وتسعون فاصلة تسعة.
3: يا جو بيت، أوه ليخة.
4: اسمعها.

من كلمات الشاعر الملك أسامة العمري ومن ألحان الأسطورة حسين العودي.

لو بخطأ مني شاجي وش أحكم، لو بخطأ مني شاجي وش أحكم، وما حكمت بشديه من عيني، قلبي بيوجعني الله يسامحكم، ولا تقدر ولا قدر دكتور لليوم يداويني، شتحمل أحزاني شتحمل أحزاني لو هي تفرحكم، وأتحمل أجراحي والله يشفيني.

0: 99 فاصلة 9 اسمعها تعشقها
1: في كل صباح أحب أن أبدأ يومي مع كوب من الشاي
2: مع كوب من البن
1: وعندما أجتمع مع أصدقائي لا بد من تقديم كوب من الشاي
2: كوب من البن
1: وفي أوقات التركيز في العمل أو الدراسة ليس هنالك ما يساعدني أفضل من الشاي
2: أفضل من البن
1: ولأن الشاي جزء أساسي من يومي فلا بد أن أحرص على انتقاء أجود أنواع الشاي
2: أجود أنواع البن
1: وليس هنالك أفضل من
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي
2: بن
1: شاي
2: بن
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
2: بن الكابوس
1: شاي الكابوس
3: بكل ثقة باور هورس يمدك بالطاقة لتستمر بالتقدم نحو الأمام باور هورس لا يوقفك شيء
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى
5: بدافع للعود الخبرة والريادة
6: السعيد للسيراميك دليلك للتميز

تستمعون الآن إلى المسلسل المصرية صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

0: ده صلاح ابني، وهي دي بقى جودي القمر.
1: ايوه هي دي بقى يا ست جودي.
0: يا لهوي دي قمر يا ميجو، دي تحل من على حبل المشنقة.
1: اه هي من ناحية الحتة دي فهي فعلا تحل من على حبل المشنقة.
0: ما تيجي نروح نقعد معاهم؟
1: لا لا سيب الواد بقى يلعب اشجان.
0: واد ده قد ابوك يا اخويا.
1: ما انا هبقى جوز امه، واللي يتجوز امي اقول له يابا.
2: يا جزمة يا ناقص يا حيوان.
1: بالظبط.
0: صلاح ايه ده، هو انت شفتنا؟
2: بتعملوا ايه هنا؟
1: بنراقبك يا حبيبي، بنراقبك عشان نبقى جنبك لو احتجت اي حاجة.
0: ايوه بالظبط كده.
2: واللي يتجوز امي؟
1: ايه ده انت سمعت؟
2: اخلص بس من اللي ورايا وارق لك يا بورس الغرام انت.
0: ها وطلعت عايزه ايه بقى؟
2: وعهد الله ما انا فاهم من امها حرف واحد، عما تقول لي طلاسم والغاز ومستقبلها يروح وانا بضيع.
1: اكيد اكيد حد حقير ضحك عليها واستفرب بيها وعايزك تتجوزها يا معلم.
2: طب هو مبدئيا انا ماجد مفيش احقر منك.
0: ده حقيقي.
1: شوشو وبعدين
0: يعني هكذب؟
2: ثانيا لا مش ده الموضوع.
1: امال ايه الموضوع؟
2: النور مقطوع.
1: نعم
2: قصدي مش عارف، لا يعني لما شفتكوا قلت لها اروح الحمام وجيت عشان اشوفكوا راح لها تاني عشان افهم عايزه ايه من امي.
1: لا انا
2: انت ايه
1: الصراحه يعني انا اللي عايز من امك.
2: عايز من امي ايه؟
1: انا عايز اتجوز امك يا صلاح.
0: ايه ده في وشي كده كسفتني.
2: عايز تتجوز مين؟
1: امك المزه دي عايز اتجوزها وبطلب ايدها منك قدام الناس دي كلها، بطلب ايدها ابين اكتر من كده ايه ان نيتي حلال.
2: ام انا؟
1: اي امك انت.
2: لا انت فاجئتني بالموضوع ده.
0: ما انت عارف انه بيعاكسني وانا معجبه ومغرمه بيه.
2: اهدي يا نانسي اهدي شوية.
1: قلت يا صلاح.
2: طيب اروح اشوف الست اللي قاعدة مستنياني دي بس.
1: لا لا الاول قلت يا صلاح، انا مش قادر اصبر، انا تعبان، انا تعبان حقيقة يا صلاح.
2: طب اروح اشوف اللي ورايا وبعدين امي مش هتطير.
1: لا يا صلاح ارجوك، امك دي كل حياتي، انا من غيرها مش هقدر اعيش.
2: اهدى يا حيوان اهدى يا حيوان، واحترم نفسك لحسن ويمين الله، اقلع الجزمة وانزل بيها على ظهرك.
1: حاضر حاضر اهدى اهدى بس رد عليا.
2: اما
0: نعم يا روح امك.
2: شتيمة دي ولا دي ايه بس؟ حاسسها شتيمة مش عارف ليه.
0: لا لا مش شتيمة.
2: خدي الحيوان ده وروحي ولما ارجع نتكلم.
0: قدامي يا حيوان. الامر امرك يا ابو صلاح يا صلحتي.
1: ماشي يا امر. سلامة يا عم صلاح.

0: قلت ايه دلوقتي؟
1: يعني انت عايزاني اروح للدكتور بتاعك واسرق رسالة الدكتوراه من على اللابتوب بتاعه؟
0: على فلاشة.
1: مش فارقة فلاشة ولا سي دي ولا حتى دي في دي.
0: ايوة بصراحة عايزة كده، مستقبلي هيروح وكمان لازم انتقم منه.
1: وهو الدكتور ده مش معاه الدكتوراه؟
0: لا افهم، هو استاذ مساعد ودي رسالة وبحث عشان يبقى استاذ، بقاله 5 سنين شغال فيها، لما انا اقدمها له هيلم نفسه ويوافق على الماجستير بتاعي.
1: الرسالة دي عن ايه؟
0: الاجسام المتناظرة.
1: نعم.
0: الناس اللي ما بتكبرش يعني.
1: انهار ابوك اسود.
0: ابوي انا؟
1: لا يعني ابو الدكتور.
0: ها بليز هتعمل كده؟
1: هو ممكن سؤال عبيط لو سمحتي؟
0: اتفضل.
1: هو انت ليه واثقه فيا ان انا هعمل كده؟ يعني اشمعنى انا؟ اشمعنى انا اللي انت وثقتي فيه؟ انت لسه شايفاني من يوم واحد بس.
0: انا عندي علم الفراسه، تعرفه؟
1: طبعا، بتاع نيلي.
0: نيلي؟
1: ايوه نيلي. كان في فراسه صغننه.
0: صغننه؟
1: لابسه بلوزه زقننه.
0: المهم انا حسيت فيك انك جدع وراجل وممكن تقف جنبي في كل حاجه، فاهم؟
1: فاهم طبعا، فاهم.
0: وساعتها هيبقى ليك عندي دين في رقبتي وخدمة كبيرة.
1: وانا هطلب منك خدمة بس مش دلوقتي، لما اخلص لك موضوعك وهقف جنبك عشان الدكتور ده ظلمك مش اكتر. يلا بينا.

0: انت بتقول ايه يا صلاح؟ احنا مش حراميه يا ابني، مش حراميه.
1: انا معاك يا صلاح.
2: جدع يا ده ماجد، ولو اني لسه ليك حساب معايا، بس جدع مش زي ابوك الندل ده.
0: انا مش ندل يا ماجد، انا جبان بس.
2: ماشي يا ندل يا جبان، هتيجي معايا ولا لا؟
0: هاجي هاجي وامر لله.
1: خلي بالك عشان ما يحصلش اي غلطه. ابا انت بالذات لو اتمسكنا انت هتاخد فيها اعدام.
2: ان شاء الله مش هيحصل اي غلطه، انا هرتب كل حاجه.
0: واعمل حسابك في كشافات عشان لما ندخل الشقه هنلاقيها ضلمه.
2: عامل حسابي ما تقلقش.
1: واعمل حسابك في سندوتشات.
2: سندوتشات؟ ماشي هعمل حسابي.
1: وهات كمان شرابات رجالي نلبسها في رجلنا، وشرابات حريمي نلبسها في وشنا، ويا ريت كمان بقى لو الحريم اللي لابسين الشرابات دول يجوا معانا.
0: اه يا ريت يا ريت.
2: حكمتك يا رب. حاضر يا عم دمور. حاضر يا استاذ ماجد يا حبوب يا ميجو. ها يا ميجو.
1: ماشي ابو صلاح، خلاص خلاص والله انا معاك معاك والله. انا عايزك بقى توطي صوتك لاحسن الحيطان ليها ودان.
2: ماشي جهزوا نفسكم، في الفجر هنطلع.
3: معقولة يصدقني كده على طول ويؤمن بيا؟ معقولة؟ وليه لا؟ ده حتى من القلب للقلب رسول. بجد صلاح ده حاجة مختلفة، من أول ما شفته وحاسة كده إنه ورا سر كبير قوي، سر غريب. يا ترى إيه هو؟ يا ترى إيه هو السر؟ يا لهوي الساعة 5 الفجر، يعني زمانه دلوقتي. أستر يا رب.
0: أنا وصلت. الدكتور ده ساكن في الدور الخامس.
2: امسك كويس يا دمور.
1: أنا خايف خايف.
2: ده وقت خوف يا حيوان انت.
1: اه يا هافت شوك.
2: مش شوك ده بسكويت.
1: بسكوت ايه؟ انا عملت زي حسين فهمي في فيلم العار.
2: تصدق يالا انت العار وعايز تتجوز اشجان؟ مش قادر تطلع على المواسير وعايز تتجوز اشجان؟ ده ابوك طلع ولا طرزان.
1: صلاح حاسب يا صلاح.
2: حاسب ايه؟
1: ابوها هيقع علينا. اجري يا صلاح اجري.
0: الحقوني الحقوني القفوني القفوني.
4: صلاح التلميذ، أشرف أمين، جلال الهجرسي، شريف محسن، لبنى الشيخ، كريم عادل، تسجيل وألحان إلهام دهيمة. صلاح التلميذ، فكرة وأشعار أمجد الشرقاوي.

كنتم مع المسلسل المصري صلاح التلميذ، بطولة أكرم حسنية وشيري عادل ومصطفى غريب.

هناك وقت للرعاية ووقت للنمو ووقت نصل فيه إلى ما نصب إليه ووقت نوليه للاهتمام بالتفاصيل. نقضي هذه الأوقات كلها لننضم إليكم في الأوقات الأجمل. شاي الكابوس لأطيب الأوقات.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: 99.9.
1: شايل كابوس عشرة عمر،
2: شايل كابوس عشرة عمر،
3: شايل كابوس عشرة عمر،
4: شايل كابوس عشرة عمر،
5: شايل كابوس،
6: شايل كابوس،
7: شايل كابوس،
8: شايل كابوس،
9: شايل كابوس عشرة عمر. أول ما تصحى من نومك بنشاط ابدأ يومك مع كل الأسرة. هي صباح البن، بن الكابوس.
10: ليش مش شايل كابوس؟
11: ها؟ لا، البن هو
10: بن، وليش مش شاي؟
11: لأن هذا الإعلان مخصص لبن الكابوس.
10: وليش مش شاي الكابوس؟
11: يا صباح البن، شوف حلوة.
10: لا لا لا،
11: شوف شوف كيف
10: يا صباح الشاي.
11: لا تحاول،
10: حلوة
11: صباح البن أحلى.
10: شاي الكابوس،
11: بن الكابوس.
12: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
13: من ترتفع في فواتير الكهرباء بعض استغراب، تغلى فيها الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
14: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
13: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
14: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
13: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
14: والحل الذكي لليوم وبكرة.

0: اسمعها تعشقها.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بيبي لايف صممت خصيصا لتمنح طفلك راحة وجفاف حتى 12 ساعة بجوانب مرنة، ملمس ناعم ومؤشر بلل يسهل عليك العناية. طفلك يستحق الأمان، بلا تسلخات بلا تسريب، بسعادة وجفاف وراحة طول اليوم. الوكيل الحصري في الجمهورية اليمنية، مؤسسات أحمد العواضي للتجارة والاستيراد. للاستفسار 7302770. بيبي لايف، عناية يستحقها طفلك.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: افتك بواجه القمر كل ما ظهر نورا، ورسمت لك يا
0: 99.

0: هو كل يوم كشري كشري؟ شوف لنا حل يا عم، ده انت لو عصرتنا هنزل دقة.
1: هو ما فيش غير حل واحد، الدولة.
2: يا جماعة من النهاردة مفيش كشري، يلا بينا انت وهو.
3: طب الكلام على ايه طيب؟
4: الكلام على بروتين يابا.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا.

أفواههم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم

طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم

للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثلا الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء

جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل أتبعك

تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحت

شدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة

إليهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل

أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين

أتوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه

أوعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعنا

حبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن

رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله

اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتحدث

ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت

إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه.

ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا

الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا

عليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتزلكم وما

ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند

الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا.

كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون

الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن.

الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع له

عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل

واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم

فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن

أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم

أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم.

نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في

عينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن

قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدكم

طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك.

السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم

أن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة

هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم

ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال

ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا.

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا